ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون.

صليت وباركت ورحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم.

مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى

محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وبارك على محمد

المؤمنين وذريته وأهل بيته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم صل على محمد وعلى آل

محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم تحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم سلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم على محمد وبارك وسلم على محمد وعلى آل محمد وارحم محمد وآل محمد كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد

اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلاة تكون لك رضا وله جزاء ولحقه أداء وأعطه الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود الذي وعدته واجزه عنا ما هو أهله واجزه أفضل ما جاء

0: اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل علينا معهم اللهم بارك على محمد وعلى أهل بيته كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك علينا معهم صلوات الله وصلوات المؤمنين على محمد النبي الأمي اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على محمد وعلى آل محمد كما جعلتها على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وصلى الله على النبي الأمي التحيات لله الصلوات الطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله التحيات الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله التحيات لله الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بسم الله وبالله تحيات لله الصلوات الطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أسأل الله الجنة وأعوذ بالله من النار التحيات لله الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بسم الله وبالله خير الأسماء التحيات الطيبات الصلوات لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وأن الساعة آتية لا ريب فيها السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اللهم اغفر لي واهدني اللهم اغفر لنا واهدنا التحيات الطيبات الصلوات والملك لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته بسم الله التحيات لله صلوات لله الزاكيات لله السلام على النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين شهدت أن لا إله إلا الله شهدت أن محمد رسول الله التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين التحيات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين التحيات لله الصلوات الطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. بسم الله والسلام على رسول الله.
1: Today's broadcast of 40 Durood was generously sponsored for the Isale Tawab of Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam and all Marhumin, including our beloved parents, Dawood and Hawa Sainwala, Hafez Suleiman and Aisha Rabat and all Marhumin, sponsored by Technostrat and X-Rays in Mayfair, Rudiport and Robocham and Centurion Dental, as well as various anonymous contributors. May Allah accept these contributions.
2: A journey of enlightenment on the path of spirituality. You'll never get lost with Radio Islam International leading the way.
3: Ilahana, ilahana.

وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون

نقيت الثوب الأبيض من الدنس وباعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم إنا نعوذ بك من الكسل والمأثم والمغرم.

سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به

0: أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم.
1: إن شرائع الإسلام قد كثرت، فباب نتمسك به جامع.
2: الله هو سبحانه، فاحرصوا رحمكم الله على المحافظة على هذا الذكر.
3: سيدنا محمدا عبد الله.
4: Live transmissions from Mecca Mukarramah, Medina Munawwara, and from local masajid in your area. Be sure to catch the live Jummah broadcast every Friday morning after 11, with repeats on Saturdays. Radio Islam International, the world is our community.
5: Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
6: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فيا أيها المسلمون، إن من حكمة الله تعالى ودلائل ربوبيته ووحدانيته وصفات كماله تخصيص بعض مخلوقاته بمزايا وفضائل، قال جل جلاله: وربك يخلق ما يشاء ويختار. ومن مظاهر اصطفاء الله اصطفاء الأزمنة والأمكنة، ففي الزمان نجد أن الله اختار أشهر الحج والأشهر الحرم على غيرها من الشهور، واصطفى رمضان على سائر شهور العام، واصطفى يوم الجمعة على سائر أيام الأسبوع، واصطفى يوم النحر على سائر الأيام، واصطفى ليلة القدر على بقية الليالي. وفي الأمكنة نجد من أمثلة ذلك أن الله تعالى اصطفى من البلاد خيرها وأشرفها، وهي البلد الحرام، وها نحن عباد الله نشهد في هذه الأيام اجتماع شرف الزمان مع شرف المكان واقتران الشهر الحرام بالبلد الحرام، فيا لها من محاسن تبهج الوجدان وتحيي مشاعر الإيمان. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياماً للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد، ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وأن الله بكل شيء عليم. ومعنى كونه قياماً لهم أنه مدار لقيام أمر دينهم ودنياهم، إذ هو سبب لانتعاشهم في أمور معاشهم ومعادهم، يلوذ به الخائف ويأمن فيه الضعيف ويربح فيه التجار ويتوجه إليه الحجاج والعمار. قال ابن القيم رحمه الله: إنما قيامهم بقيام آثار نبيهم وشرائعه بينهم، وقيام أمورهم حصول مصالحهم واندفاع أنواع البلاء والشر عنهم بحسب ظهورها بينهم وقيامها، وهلاكهم وعنتهم وحلول البلاء والشر بهم عند تعطلها والإعراض عنها والتحاكم إلى غيرها واتخاذ سواها. أيها الإخوة، ومما يذكر في شأن مكانة الأشهر الحرم أن العرب في الجاهلية كانوا يعظمونها، فلا يطلبون فيها دما، ولا يقاتلون بها عدوا، ولا يهتكون فيها حرمة، ولا يمكن أن يعتدي أحد على أحد حتى لو وجد قاتل أبيه لم يقتله. عباد الله، إن الله عز وجل هيأ لعباده مواسم عظيمة وأيامًا فاضلة لتكون مغنمًا للطائعين، وميدانًا للتنافس المتنافسين، وميدانًا لتنافس المتنافسين. قال ابن رجب رحمه الله: وما من هذه المواسم الفاضلة موسم إلا ولله تعالى فيه وظيفة من وظائف طاعاته يتقرب بها إليه، ولله فيه لطيفة من لطائف نفحاته يصيب بها من يعود برحمته وفضله عليه. فالسعيد من اغتنم مواسم الشهور والأيام والساعات وتقرب فيها إلى مولاه بما فيها من وظائف الطاعات،
فعسى أن تصيبه نفحة من تلك النفحات فيسعد بها سعادة يأمن بها من النار وما فيها من اللفحات. عليه فلنستشعر عباد الله أننا على مشارف عشر ذي الحجة التي أقسم الله بها في كتابه فقال: والفجر وليال عشر. وعشركم هذه هي خاتمة الأشهر المعلومات، أشهر الحج التي قال الله فيها: الحج أشهر معلومات، وهي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. وعشركم هذه في قول جمهور العلماء هي الأيام المعلومات التي شرع الله ذكره فيها على ما رزق من بهيمة الأنعام، فقال سبحانه: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وعشركم هذه كما ذكر أكثر المفسرين هي العشر التي أتمها الله عز وجل لموسى عليه السلام، قال الله تعالى: وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. وعشركم هذه فيها يوم عرفة ويوم النحر. وعشركم هذه من أرفع الأيام قدرا وأجلها ذكرا، وماذا عسانا أن نقول في حقها وأي وصف يبين حقيقة أمرها، لكن يكفينا في البيان ما ذكره عنها سيد الأنام إذ يقول عليه الصلاة والسلام: أفضل أيام الدنيا أيام العشر. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. فالعمل الصالح في هذه الأيام العشر أزكى عند الله تعالى وأجزل ثوابا، ولا يزهد فيها إلا محروم مغبون، فهي تمر به فلا يقدر لها قدرا لجهله بحقها، لكن المؤمن الموفق قد عرف قدرها وعظم أمرها، فهي موسم رباني ينتظره بشوق ولهفة في كل عام هجري، فإذا من الله عليه فأدركها أقبل عليها إقبال اللهفان وكان له فيها شأن. فهذا ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما كانا يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. وكان سعيد بن جبير رحمه الله إذا دخلت أيام العشر اجتهد اجتهادا شديدا حتى ما يكاد يقدر عليه. وكان سعيد الجريري رحمه الله يترك التحديث في العشر ويقول: هذه أيام شغل وللناس حاجات، إنها معدودة لكنها خير أيام الدنا عبر الأزل، يكرم المولى بها أحبابه فأروا الله بها حسن العمل. إن هذه العشر المباركات من أطيب الأزمنة التي ينبغي أن تستغل دقائقها وساعاتها، وأخصب المواسم التي يحسن أن يتعرض لنفحاتها، وأعذب الموارد التي يتأكد أن تهتبل هباتها. قال ابن حجر رحمه الله: والذي يظهر أن السبب في امتياز عشر ذي الحجة لمكان اجتماع أمهات العبادة فيه، وهي الصلاة والصيام والصدقة والحج، ولا يتأتى ذلك في غيرها. وقال ابن رجب رحمه الله: جعل الله موسم العشر مشتركا بين السائرين والقائمين، فمن عجز عن الحج في عام
القدر في العشر على عمل يعمله في بيته يكون أفضل من الجهاد الذي هو أفضل من الحج. فلنجتهد رعاكم الله في استثمار هذه الأيام بالنوافل والطاعات، ولنتقرب إلى الله فيها بما نقدر عليه من الصالحات، وليكن شعارنا فيها ودافعنا إلى البر والإحسان قول الكريم المنان: وافعلوا الخير، كصلة الأرحام ومواساة الأيتام والحض على الإطعام، ولنكثر فيهن من التهليل والتحميد والتسبيح والتكبير وسائر الذكر والدعاء وقراءة القرآن والصيام والقيام، وما يكون فيه خير لنا ونفع لغيرنا من الصلة والصدقة والنصح والإرشاد والتوجيه والتعليم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. قد قلت ما سمعتم، وأستغفر الله لي ولكم.

الحمد لله الذي جعل البيت مثابة للناس وأمنا، وأفاض على عباده من جوده فضلا ومنا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أفضل من طاف بالبيت وسعى، وأتقى من لبى ربه ودعا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى. أما بعد، فيا عباد الله، مما يلحظ أن أيام العشر الفضيلة تقع في آخر العام، فكأنها تعويض للمفرطين والمقصرين، كي يستدرك العبد ما فاته ويستعد لما أمامه، مستحضرا عظمة مولاه، راجيا عفوه ورضاه. فالأعمار تطوى سراعا، والأوقات تمر تباعا، ومع كل يوم يمضي فإن العمر ينقص، والأجل يقترب، والجسم يضعف، والصحة تتراجع، والعوائق تكثر، وفرص الاغتنام تقل. عن خالد بن معدان رضي الله عنه قال: إذا فتح لأحدكم باب خير فليسرع إليه، فإنه لا يدري متى يغلق عنه. فلنحرص على ما ينفعنا، ولنقبل على الله بتوبة نصوح، فقد أوجبها الله علينا جميعا. قال الله جل في علاه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، توبوا إلى الله، فإني أتوب في اليوم إليه 100 مرة. ونحن إلى التوبة أحوج، وخير الأيام على العبد يوم توبته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن مالك رضي الله عنه حينما تاب الله عليه: أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. وما أجمل التائب يتوب في أحب الأيام إلى الله، ومن صدق في توبته علا في الدرجات، وبدل الله سيئاته حسنات. وما شرفت النفس إلا بالتقى ومجانبة الهوى. قال إبراهيم بن أدهم رحمه الله: أشد الجهاد جهاد الهوى، من منع نفسه هواها فقد استراح من الدنيا وبلاها، وكان محفوظا ومعافا من أذاها. أشد الجهاد جهاد الهوى، وما كرم المرأة إلا التقى، وأخلاق ذي الفضل معروفة ببذل الجميل وكف الأذى. والمغبون حقا من فرط في مثل هذه الأيام الفاضلة ولم يغتنمها وأضاع هذه الخيرات فلم يستبقها. والمحروم صدقا من يهدر أشرف أوقاته في اللهو والباطل والغفلة، ويحصد في غده الندامة والحسرة. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. ألا وصلوا وسلموا عباد الله على نبيكم، واستكثروا من الصلاة والسلام عليه مستجيبين لأمر ربكم. إن الله وملائكته يصلون على النبي مستجيبين لأمر ربكم. إن

0: فرد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا سميع الدعاء. اللهم احفظ أمة الإسلام من كل سوء وبلاء وشدة ولأواء، وادفع عنها شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار، وجنبها الحروب والفتن والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن. اللهم انصر المستضعفين والمجاهدين في سبيلك والمرابطين على الثغور وحماة الحدود. اللهم آمنا في الأوطان والدور، وأصلح الأئمة وولاة الأمور، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى من الأقوال والأفعال يا حي يا قيوم. اللهم وفقه ولي عهده لهداك وتقواك. اللهم إنا نسألك النصر والعزة والتمكين. اللهم كن لإخواننا في فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم فرج همهم ونفس كربهم وأصلح ذات بينهم وتول أمرهم وسد جوعتهم وآمن روعتهم واجمع شملهم وشتات أمرهم وامكر لهم ولا تمكر عليهم. اللهم أيقظنا من الغفلات ووفقنا لفعل الخيرات وتدارك ما فات وترك المنكرات، وبلغنا العشر المباركات لاغتنام ما فيها من القربات. اللهم صل وسلم على نبينا محمد المختار وآله الأطهار وصحبه الأخيار.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
2: استووا استووا، حاذوا بين المناكب وسدوا الخلل. الله

0: فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر
1: الله أكبر
0: سمع الله لمن حمده
1: ربنا ولك الحمد
0: الله أكبر
1: الله أكبر

المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين.

0: أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم.
1: إن شرائع الإسلام قد كثرت، فباب نتمسك به جامع.
2: الله هو سبحانه، فاحرصوا رحمكم الله على المحافظة على هذا الذكر.
3: سيدنا محمدًا عبد الله.
4: Live transmissions from Mecca Mukarramah, Medina Munawwara, and from local masajid in your area. Be sure to catch the live Jummah broadcast every Friday morning after 11, with repeats on Saturdays. Radio Islam International, the world.

إذا والفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. نحن نقص

الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم

قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا

أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 ولله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. واصبر نفسك مع الذين

ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر.

وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته

وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا.

بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سرا

إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن

بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما

وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة

أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم

حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم

بل وبين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم

أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة

جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل

0: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه رواه مسلم. سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه narrated that Allah's Messenger صلى الله عليه وسلم said he is forgiven his sins who says on hearing the muadhin أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد الرسول وبالإسلام دينا. I bear witness that there is no God but Allah who is alone, who has no partner. And that Muhammad sallallahu alayhi wa sallam is his slave and his messenger. I am pleased with Allah as Lord and with Muhammad as the messenger and with Islam as a religion. Sahih Muslim.
2: This Dua Adhan is brought to you by Africa Muslims Agency. The beloved Prophet, peace be upon him, said, if you want to soften your heart, then feed the poor and pat the head of the orphan. Sponsor an orphan or needy child for 15,000 rand per year with AMA and fulfill this beautiful sunnah.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursaleen. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allahu Azza wa Jalla fil Qur'an al-Majid wal Furqan al-Hamid. Ba'da a'udhu billahi min ash-shaytan ar-rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين وعن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه قال قال أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يا رسول الله ما هذه الأضاحي قال سنة أبيكم إبراهيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Respected ulama, elders and brothers in Islam, we thank Allah subhanahu wa ta'ala for all the favors that Allah has granted us. Every single thing we have is a ni'mah in favor of Allah. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. If you have to count the favors of Allah, they are so many and so vast, you would never be able to count the favors of Allah subhanahu wa ta'ala. Very specifically, we thank Allah for the favor of Iman in Islam. Very specifically, we thank Allah for the favor

الحمد لله الحمد لله الذي جعل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر القطب الأعظم في الدين وبعث له النبيين أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله الذي بلغ ما أنزل إليه من ربه ورب العالمين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين كانوا يصدعون بالحق ولا يخافون في الله لومة لائم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وعن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه قال قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما هذه الأضاحي قال سنة أبيكم إبراهيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على محمد وأزواجه وذريته قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأشدهم في أمر الله عمر رضي الله تعالى عنه وأصدقهم حياء عثمان رضي الله تعالى عنه وأقضاهم علي رضي الله تعالى عنه وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة رضي الله تعالى عنها والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة رضي الله تعالى عنهما وحمزة أسد الله وأسد رسوله رضي الله تعالى عنه اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا رضوان الله تعالى عليهم وعن كل صحابة أجمعين الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم وخير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم حرر المسجد الأقصى من اليهود الغاصبين المحتلين اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله

0: اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك ربنا وتعاليك يا ذا الجلال والإكرام اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم حرر المسجد الأقصى من اليهود الغاصبين المحتلين اللهم عليك بأعدائك أعداء الظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.
1: الله أيها الأحبة الكرام السلام عليكم
2: إن شرائع الإسلام قد كثرت فباب نتمسك به جامع
3: إلا هو سبحانه فاحرصوا رحمكم الله على المحافظة على هذا الذكر
4: سيدنا محمدا عبد الله
5: Live transmissions from مكة مكرمة مدينة منورة and from local masajid in your area Be sure to catch the live Jumu'ah broadcast every Friday morning after 11 with repeats on Saturdays Radio Islam International. The world is our community.
6: A journey of enlightenment on the path of spirituality. You'll never get lost with Radio Islam International leading the way.

كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا ونبينا ومولانا محمد الذي صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب.